صل وسلم على طلعت الحق بالحق كنز العظم بفضلك منك إليك يا عظم النور المقسم علي وعلى آلي صلاة تعرفنا بها إياك. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوت ذي المتعاقد المركز الفومي ومعاني ونور الأكوان المتكونة العالمي صاحب العقل رباني البرق الأصنعي بمزون الأربعي مالئة لكل متعرض من البحور والعواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك عائضا بأمكنة مكاني.

الأسقام. اللهم صل وسلم على طلعت الحق بالحق كنز العظم إفاضتك من إليك يا عظمة النور المخلصة.

جوالي عمود المتعقد وحائطة بمركز الفهم ومعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صائد العقل الباري البرق الأسنع بمزون الأربعين مالئة لكل متعاقد من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت بي كونك عائطة بأمكنة المكان.

وليقود المتعقل وايضا لمركز الفوم يومعاني متكونة العالم صاحب العقل رباني البرق الاصطناعي بمزن الاربعين ماليات لكل متعرض من البحور والهواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك العائد في امكنة مكان.

اللهم صل وسلم على راك الحق بالحق كنز العظم بفضلك منك اليك يا عظم نور المقاسم عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين رحمة الربانية والياقوت المتحقر حائطة بمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالم صاعد راق رباني البرق الأصنام مزن أربعي مالئة لكل متعاد من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك العائط بأمكنة المكان.

جرز نگار بجوغا مرجم ام جب سمار ادب لا سمار سبعي مار نربي مملي دفاب لا تال باي بطال كتي سمار ادب لا سمار جيني سمار سمار بجوغا مرجم يا سنفاتي até malum jigen jongu may kumba babu mere ndu ndaw xare daru ko ci nek jurna bur may kumba gor baydan nga

جاكم فرشاد بولي جايز مالو بكلك نجاو دخر مسغوي من جام كروك بانغوي بكلك نجاك سراك نجاك ما ماي سراك ما زمبو كان جاي كرمر فات ناتو كبر نجور بيلا

تكتب يا سمبانا كراز سمبانا سمبانا لبخير ترارا وكان كفال فارمسي نجاك فال فارمسي بيتي لغا فارمسي أنت باور مديك سمبا كان فارمسي ما تنبلين بجي أنت فال جاي نريد Kurang jauh, tapi cakap mata

مرجاي مجر مرجاي مجاي مجر مجاي مجاي مرجاي مجاي أسر جاي مجاي كنتم أرم جاي مرجاي مجاي مجر بول مول مجر فرم سار بول مول سمان مجاب بول مول مجر من تقري جاب أقري قري جاب أقمت قري جاب أمي سال قري جاب فرجاي قري جاب قري جاب بول مول جاي سنياي فرم سار بول مول مجر مدم سن فرمك يلجاي سن فرمك فاي فرمك مجد سن ياي أبي جاب أبي جاب ياي أجرت نتسين سنوياك

يخدم جنك سن دام جنك انا دام جنك افاد ما بال دام جنك اجلاج ما دفال دام

جابلا چوزی ولها لمبلخه سيد جابل ما تنكو ود مود ان كدي همت لو موجوده انت مدين بودال برك.

مدير سالكو موسى سيدي محمد اللون هالي هالا هالا كاكا دي كوكو من تيدي وانا كوني سيلا دا كاكو قوان وانا كاني سيلا دا لكوني مبا وانا سيلا دا لكوني نبو مبيلو موسى دا ياري هادا مبيلو سايه مبيلو يا ساتري مبيلو درو سادا فيه مبيلو هبا دا درو عنا نانيو wanda ko biko moto fayi kadi yemin cedi du fonon min am bado bando wana si sungu kadi so na si sungu wala pere wanda nga so bonnani leedi ni bonnani si jam jorto ni yaa

بشيخ جندي با وإن ده محمد اللوم بدن تربو باندو مجورة هنتمنى البرك يوالا جون سيربا يلا جون يلا جون جوسات باسا يكون ده ملاو

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي اسمع اللي سي مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرنج منصور سي رتي جميل شيخ احمد تيجانسي رتي جميل عبد العزيز سينار رتي جميل انسي رتي جميل سرنج باي منصور رتي جميل سرنج مودسي رتي جميل بابا مالك سي رتي جميل مام جورجي جاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخدو المكتوب ما يخدو الربان لي مو ني ديغال سيو كو دافي ني مو كو واخي بالله يا رب يوم الخيام دخل الجنه بخير

جميل سما نه سيدي جميل ما سورتي برم داري ما سورتي دلي سيدي ابو بكر ما سورتي دلي عبد العزيز دبا دلي ابو العباس احمد جيجان دلي قطب المكتوم دلي قطب الربان تمت كوسي خم خم اكسي جيكو اكسي جفن سما نه سيدي جميل Thank you.

يبرونني يماكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل ومباين يوم منصور مسيدي جميل يعلق منصور مسيدي جميل وبقول لك يا نو دجك جميل جميل والبسك جخم الشيخ شيخ ياسو محمد لك نيوني كرب لك دس يلا مين يرب كرب لك دس يلا مين يرب كنت دس قرب كب نبي يلا مين يرب يلا مين يرب تابل يو عجلة أكبر بجلد يلا مين يرب يلا مين يرب تابل يو عجلة أكبر بجلد